أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. صفوفكم فإن تسفية الصفوف من تمام الصلاة.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا حول ولا قوة. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. اغفر لي وارحمني وجبرني وارفعني. الله أكبر.

أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلينا.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

الْمُرْسَلِينَ مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج من استطاع إليه سبيلاً

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر